0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Atiyah Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khairil Bariyah Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi Zawin nufusiz zakiyah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Sahadatan arju bihan najata fil ukhra wal ula Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Shahadatan arju biha murafaqata khairil anbiya Fallahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala ali sayyidina Muhammad Faya ibadallah Usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi wa ta'atihi Faqad faza man ittaqa Wa qad khaba man tarakat tuqa Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات آمين ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء لنا من كل داء وعافية لنا من كل بلاء ووباء برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة لروس dan rapatkan صف الله صلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.